0: بعد
1: ان شاء الله تصير كال ان زغرب ان شاء الله
2: Let me know how you go.
0: Yes, yes, yes.